0: منتو مكالو ناكو كيمسوسو ال شبه لمسومي رارو كم راهو را انا ال شبه لمسو ولبوغو جل ركينا توب 10 يا لساري اف ام امبا هاجر لكو لورنا رتوكاي
1: زراتوان نمريا مشومي ما بيتي
2: كريمونا
0: كابري في كامب بنا باتلي وينا باريمونا هراتي لما ساوى نرتو سبيتا
1: نمريا لشومي لمسو اي روبو
2: موجزي عدو
0: Aiko, na mwana roja di kuku, humu na tekele nyalo Ama kubu wave rider, ar I do
1: Irubidi
0: Nama ngeke, ama hu Asami keli, MSA
1: Nomari alishomeli, miso e supile
0: Mwenenwa ki mwone, khatela pili, kamane ka Bloom Town Fragile vocals, Maobani. Are di pili le mura. Ajuluka, Lil Little Mo, Bar Review One.
1: Namo reali shumeli mitu e milano.
0: Apoka ya buru, alisa nere. Bar Mukuba. Uncle MC, DJ Maporisa, Bare, Aseta, Aseta, Aseta, Uncle Sazana, Dota, Akaslam,
3: Sazijava, Ganche, Women,
1: Nomorial Shumeli, Mitsu Emi,
0: Novax, Bon King, Moonlight Africa. Bare Sasezola.
1: Nomore ali shumeli mutu olimu.
0: Calvin Fallow. Everybody wanna be in love.
1: Zerra Twan.
0: Arikene top 10 enyali sedi FM.
1: Nomore ali shume.
0: Zerra Twan. Koreana hule katara husinye hube hube ya huu itueli sutu kilibe natala kiko ponye basutu le masutu

مجموعه من المرات وسبيل سويا سري جولا رزا جنا رديالا دي خالا جولا لما خدنا نوو قتيلا دولا لما ناتي ناتي ناتي ناتي ناتي لما رتيتو يا كاسيا لا بين يا افريكا مارك شانتش اتمنى موسلي